واكل نيون اي كامين وات بيكوشي اشت مدت نيقوشت المات تشي تشي كوين يوم اقوات باكوش اني تامون اي قات بشكت اي